0: علي عمر علي زقود ركان أحمد هشام أبو دلال حمادة جهاد حمادة البكري مسك عمر كمال أبو رحمة كندا أدل نبيل القشاوي إلياس هاني محمد أبو جلحوم عبد العزيز هتم جبر الرأي أحمد أز الدين محمد الزناتي يحيى إيمان محمد أبو غاي محمد سالي رمز محمد أبو محمد إبراهيم
1: محمد جواد حسني موسى يوسف مريا أيمن سمير موسى
0: زينب فخري
1: محمد إسا محمود
0: محمد رسيم سمير رزاق
1: زيد العابدين
0: محمد
1: سمير حجازي
0: أبو بدر
1: طيب إمام طيب حجازي
0: صلاح
1: أبو صلاح
0: أنا
1: أحمد حسن الزمالكي عمر أمير أكرم مرتجى